0: عليه وسلم. عاد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
1: داري ابن مسعود، سمك الله.

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شر ما خلق إذا وقب ومن

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين